وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا.

الدين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد النبي رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد النبي رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد النبي بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة

المعذين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المعذين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المعذين. يا علي يا كبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير يا عليم يا قدير.

وسلم شرف كرم مجد وعظم رضي الله تعالى عن البيت المطهرين وأصحاب المعتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى حضرة ساداتنا أهل الكساء رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وابن أبي فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابن الحسنين سيدنا الحسن والحسين وإخوانهما الجميع، ثم إلى ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله، ثم إلى رسلنا الإمام

الشهادة من الدنيا والآخرة ثم إلى رسلنا صاحب الراتب قطب الإرشاد غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد ورسوله وبروهم ثم إلى أرواح كافة العباد لا صالحين والدنا مشايخنا بالدين ذوي الحقوق علينا وأمواتنا في هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أمهات المسلمين أحياء إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج قلوب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم بجميع شملهم وعلى الهداية بأيديهم وليعليهم خيارهم يصرف عنهم شرارا ينفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمنذر المعد القريب وبعيد يرخي أسعارهم ويغزل أمطارهم ويطيق الأسد من أمنكم سولها لما يرضي الله ورسوله يفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين والمسلمين في البر والبحر والجو أجمعين الله يصيبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوتارهم سالمين غانمين محمودين مرزوقين يختم لنا ولكم بالحسنى وهو راضٍ عنا به خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

عجلنا ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهدك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهدك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهدك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

نبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبسندكم متصل الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين رضي الله تعالى عنه وعنكم إلى أن قال وروينا في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وروينا عن صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره دقه